0: يرفض أتباع نيوتوري كارتا استصدار بطاقات الهوية الإسرائيلية ولا يقبلون أي إعانات من الدولة، كما لا يسجلون مواليد.
1: سلام، مرحبا، اسمي سيمون روت. العبودة שלי זה מנהל שטח בארגון נטורי קארטה. אנחנו כאן מסתובב בשכונת מאה שערים, השכונה הוותיקה של היהודים האותנטיים, האנטי-ציונים. נספר על השכונה. השכונה הזאת הוקמה לפני כ-150 שנה.
2: A stone's throw from the old city of Jerusalem, Mea Shearim, a Jewish quarter like no other.
3: The non-religious Zionists look at them as traitors. They collaborate with the Palestinians. We have to know that a part of Netorei Karta in New York are going to the manifestation for Gaza.
4: We want the international community to realize what happened in October is just an outcome of the continued occupation. It didn't start in October. You're not doing a favor to hide the truth and say terrorism, terrorism. We have to know the root of the problem here. There's a brutal occupation here.
5: Well, we are working tirelessly since October 7th, almost nonstop, to raise the awareness what is going on, to set the record straight that we as Jewish people condemn all these atrocities, and that this does not represent the Jewish religion.
6: Neturei Karta believes that the roots of the Arab-Israeli conflict go back much further than the creation of the State of Israel in May 1948. It dates back, they say, to the founding of the World Zionist Organization by Theodor Herzl at the first Zionist Congress in Basel, Switzerland, in August 1897. It aimed to establish a homeland for the Jewish people in what it calls the Land of Israel, by which it means historic Palestine, triggering one of the longest running and most complex conflicts in modern history.
7: على مدار التاريخ الإسلامي منذ أن دخل المسلمون هذه الأراضي وسمحوا فعليا لليهود بالوصول مرة أخرى إلى مدينة القدس وإلى المناطق اللي كانوا ممنوعين منها تحت سلطة الدولة البيزنطية في ذلك الوقت، عند ذلك كانت نسبة اليهود عادة نسبة قليلة، نسبة صغيرة، لأنه اليهود عموما اليهودية ديانة منغلقة، ليست ديانة تبشيرية مثل المسيحية على سبيل المثال. فبالتالي كانت نسبتهم دائما تتراوح ما بين 6-7، يعني من 5-7% في أقصى التقديرات. وهذا الكلام ورد فيما قبل الحروب الفرنجية وفي أيام الحملة الصليبية الأولى أيضا، ورد هذا يعني ورد حتى رقم محدد أنه كان هناك في القدس مثلا 70 يهوديا في عند وصول الصليبيين في الحملة الصليبية الأولى، وتم قتلهم جميعا كما حدث مع المسلمين فعليا، كما فعل الصليبيون مع المسلمين في الحملة الأولى. ثم بعد ذلك في أيام الأيوبيين والمماليك وكانت نسبة اليهود لا تتجاوز 1-2 إلى 5%.
3: The majority of people living in the Holy Land at the time were Muslim community, and then there was the Christian, was the second large community, and the smallest community was the Jewish community, and they all lived together. One of the pictures, I carry some pictures with me, is to show how Jews lived together, together with Muslims in those years, in harmony, peace. When this Zionist movement, this heretical movement came, and the man said that they wanted to establish a state, and of course the Muslims didn't want it, so they started a narrative that the Muslims hate the Jews. There's nothing more vile and revolting for us to hear such a thing of a people who are so good to us.

0: Orthodox Jews around the world founded Agudat Yisrael in 1912 in opposition to the Zionist movement. It means the Union of Israel.
1: عندما ظهرت هذه الحركة أغودات إسرائيل كانت تعتبر عقبة في وجه الحركة الصهيونية.
0: But Agudat Yisrael soon faced a major challenge.

0: شريك بس شوي بس
1: خمس سنين بشتغل مصور صحفي بلبنان، وهي أنا أسا تشرين الأول 2024. إسرائيل إلى سنة عم تقصف لبنان، وأنا واقف بين مصورين على تلة فوق الضاحية. على اليمين في سبق مين بيجيب أحلى لقطة للغارة، وعلى الشمال في ناس نزحوا تحديداً من تحت هاي الغارة وإجوا ناموا هون بالشارع.
0: كيف عم تطلع لهون؟ قديش هلك هون؟ ومن وين حضرتك؟ من أي منطقة يعني؟
2: نحن من ساحة الشريفات، ومبدئياً بننزل بناخد أغراضنا الصبح ونرجع نطلع من بيت هون.
0: في بيت أو محل عم تقعد
2: فيه؟ لا ما في،
3: الحمد لله ما حدا سأل علي.
2: نحن دقينا وعملنا كذا اتصال مع كذا حدا، وحتى عنا قريبين كتير، يعني هن موجودين بمنطقة بيروت، بمنطقة ضاحية، حتى اللي كانوا بالجنوب كمان قريبيننا كمان انتقلوا لهون، بس كمان ما في مكان. نحن مش من هلا عم نتحارب، نحن عم نتحارب من يوم اللي نحن قلنا لا، ونحن هاي هاتا من نزلة، يعني أول على آخر هيدي بدنا نقولها، لأنه هاي حقيقة ما فينا نفر منها، لأنه اليوم كل واحد بده يحافظ على كرامته وعلى شرفه، وبده يقول إنه أنا مع المقاومة. وإذا ما قال مع المقاومة، ما تأخذني بهالكلمة، ممكن هلا نيلك أنا، ممكن هلا نحكيها بالعلن.

0: معاك وما اخسر يا شباب.
1: لا لا احنا صورين. هيدي
2: صفا
1: هيدي
3: هون عمان. طيب
4: لك هلا بطل في شيء امان
3: بس يقربوا
4: شيء اماني كبير.

0: ب 8 اكتوبر 2023 فتح حزب الله جبهة اسناد غزة وبلشت حرب مضبوطة بين لبنان واسرائيل. نزح شريط الحدودة ومقاطع الا يومين رايقين على هالضيع، عيد الاضحى والفطر.
1: أنا ناطرة العيد بس كرمال إجي شوف، لأنه ما شفت، هي أول مشوار بيجي، فلقيت السماء طابق على الأرض عندي.
2: قد إيش صاركم بعاد عن البيت؟
1: بتسعة أكتوبر نزلنا، يعني كان أول يوم نزلنا على البزورية، قلنا يومين ثلاثة نزلنا للأولاد كل واحد غيارين مش أكتر، ومناوشات يعني بشكل عام إنه هيك بيصير من وقت لوقت. فوسحبت.
2: شو حاملة بإيدك هلأ؟
1: شو حاملة؟ انسى انسى،
2: خبرينا عنه الله، شو كنت تعملي فيهم؟
1: بقول لك ذكريات وأحلام. واو، أرض طاهرة ولا ممكن نتخلى مهما صار، بنرجع منعمر وبنقعد.
3: بس شوف بيت أهلي بيفتح قلبي، ها بيت أهلي القديم يربينا فيه، وها بيت خيي، ها بيت خيي، ها بيت عمي، كلهم كلهم للعائلة كلها، الحمد لله مسحوا الحي كله، مش فرقانة عنا، الحمد لله. يا رب النصر العاجل يا رب.
4: هيا كلها
0: غير. كل جيل هون له قصته مع إسرائيل وحروبة. أنا مثلاً حبلت فيي أمي بعنقيد الغضب بال96، وعيت على الدنيا بالتحرير سنة 2000، وعشت طفولتي مع حرب تموز.
5: عمرت بال2000، 2006 دمروا لي، رجعت عمرت بال2006 وهلأ دمروا لي بيتي.
0: موجة النزوح الأولى كانت من الضيعة الحدودية للنبطية ومحيطة، صرت كل ما بعد كل ما لقى الحياة طبيعية أكتر، كأنه فيش حرب هون. بس بقيت صور كل شي بيطلع بوجه، كان يضل حقني شعور إنه هذا كله رح يفجر شي نهار، وبدي يكون قادر أرجع شوفه. بالنبطية كان بعض الوضع رواق، مرقت زور أهلي، العيلة مجتمعة بس الكل خايفان على أولاد أختي رح يرجع يعيشوا اللي احنا عشناه.
6: ايه ما هي هيك حيصير كما تدين
0: انتزام. صرت ركز على أولاد كيف بكون وقت الحرب، وصورهم تيكون عندهم شيء يحضروه بس يخلص كل شيء. في يوم اجوا لعندي وسألوني، خالو معقول نموت كلنا هلأ؟ قلت لهم لا يا خالو، فيش حدا حيموت.
7: من بعطي حطي بطاطا بيعطيني.
8: لا يا عمتنا
9: يعني إنسان ناجح بيكون مثلي، بفيق من الصبح في الجزدان بغسل وجهه
8: داول اليوم كمان
9: بساعد أمه بحط الجزدان ومساري وبيمشي.
2: سمعتوا جدار الصوت بشوي؟
9: مش ما كنا نتخلو قوي، بس يصير عنا إحنا جدار صوت ايه بصير نروح نلعب بالمايه مش
8: ند. يا ريت يطلع كل يوم جدار صوت،
9: احنا طول الوقت
8: ويقعدونا ويقعدونا بالكريدور او ويجوا اغاني ياخذونا.
10: غلط بلا ما بتجيب تمام،
2: بس خلص شغل.

0: هو صورته من فترة الحرب،
1: مش زرع حرب الخليل، هذا الشيء من برج البراجنة حرب.
2: إخلاء بعض المناطق اللي عم يجيها إنذارات إخلاء، فعلى سبيل المثال امبارح
0: وفي شيء صاير بالجنوب، إنه لك طلع صور صور ببيروت بس إنه في قصف بالجنوب، إنه تبعتونا عجوف في مجزرة فوق، بعدين لا بنخاف عليك، أنا في ما تخافش علي، ما بديش حدا يخاف علي.
3: إسرائيل صارت قتل 183 صحافي بغزة وثمانية بلبنان. أولهم كان عصام عبد الله باليوم الخامس من الحرب، لما استهدف الجيش الإسرائيلي تجمع للصحفيين بشكل مباشر.
4: هيك منكون عم نصفوا لعصام، إذا منحكي الحقيقة، وإلا منكون عم نقتل لعصام مرتين، مرة بشغال الصاروخ ومرة بالتنكر والرضوخ.
5: شو يا
6: ربوس؟ شبي
5: خبرني عنا لايد، ولا هيدا لايد؟
6: عصف
5: شو يا؟
6: شظية
5: شظية، والله منيح
6: عصطوح عنا

0: 31 تموز، نزلت صورت الشي حسن فضل الله، ولد عمره 10 سنين بحب يلعب فوتبول، قتلته إسرائيل. سبعتاعش آب، أول مرة بشوف أشلاء طفل. كان في مجزرة بتول بقضاء النبطية، وصلنا تاني يوم على الدفن ببلاد بمرج عيون. هي كانت أول مرة ببكي أنا وعم صور. رجعت على الضيعة وحكيت رفقاتي، اتفقنا نلتقى مثل العادة، زبطنا قاعدة على النهر، مكناش عارفين انه هي حتكون اخر قاعدة. كل السهرة وانا حاس حالي شخصين، كيف بلحظة هالقد قريب على الحرب وبلحظة هالقد بعيد، او يعني مش هالقد بعيد.
1: ولا مرة شي انضرب قدامي هيك بعين شفته.
2: انت سامع شخرة صاروخ؟
3: شخرة صاروخ؟
2: سمعت شخرة صاروخ؟ وين؟
3: هديك اليوم كله بيضرب التفاصيل. كل شيء مسيرة كنا نقله أمكار، خلاص صار في مسيرة استطلاعية، في مسيرة انقباضية، في هرمز 450، هرمز 900.
4: هيدي الطيارة هدية لحسن. شو ودي يحب يكون طيار فرسنت اللي ليك سكنا لك وليك لك
0: كده. قربت المدرسة، خبرون الأولاد أنه بدهم حرب بس عشان ما يروحوش على المدرسة.
5: هيدا ثلاثة
0: هو أمتين رسمتهم يا سونا؟
5: بعرف
0: بس أنه سرهم أقل من سنة؟
5: رسمتهم هيدا الفوق وهيدا
4: طلع.
0: وفلتت بأيلول 2024.
6: ولذلك يمكن القول بأن جهاز الفيشر ليس فقط حزب الله يستعمله في لبنان، الأجهزة العسكرية تستعمله أيضا، الطواقم الطبية والمستشفيات وعدد كبير.
7: كنا قاعدين بالبيت وسمعنا ما صار شيء بالضاحية، بعدين تبين أنه أجهزة البيجر تبع عناصر من حزب الله، المدنيين كمان تصاوبوا من وراء الانفجار تبع هيدا أجهزة البيجر. عم نحكي عن أكثر من 2800 إصابة و8 شهداء لهلا حسب ما نعرف.
0: فجأة كان في ناس عم تنفجر شمال يمين، ببيتها، على الطريق، بمحلات الخضرة. يومتها فهمت قديش الحرب فيها تروع محل دموي بعد أكتر.
4: يا محمد ريق مضوي أحمر شوي لك، كل الأحمر هيك وهج وهج كأن الشمس فتحت.
0: فيديك تشوف
5: شوفك انقاء.
4: خلاص
8: أنا حاول تصوير بس يبان شو أنا بصور. تعرفي خالد إحنا مصنّا متعودين على جدار هالصوت، لما يقطع كم يوم بتحس في شيء غريب، بتحس في شيء زهق. عن جد لما إحنا جينا
4: تتا يا تتا أنت المصوتي هوني.
0: فوت لجوا عشان أمك، يلا فوت لجوا يا بيش، أنا برجع بعيط لك. 23 أيلول بهاللحظة قلت صار لازم عدل الجواب قدام الأولاد إنه مبلا خاله، معقول نموت.
9: هاي اليوم الوحيد هو يوم التنام ما بنفتح الفرن. هي صارت الغرش الساعة 7:15، كنا بعدنا مسكرين، وهو هون شغلنا ورا هذا البيت.
0: هي وين؟
10: الله يسلمك كله عم يكسر، مش عارفين وين.
0: ايه
5: وانا على اعداء الله.
0: يلا انا مزبط على البيت. نحن مش فلين هلا بكير.
11: بكير شو وقت الظهيرة بلش. ما سمعتش الالارم بلش التفجيرات. منيح في اسرائيلية علمونا شايفين وقت الظهيرة، يعني كنت مفكرها الساعة 12 طبعا بقى الساعة 11 يا جماعة. بلشت الاسعافات. عم وندر بين طلعت الاسعافات.
12: امي عم بعمل لحمة بعجين. كصف شغال مش شغال. اخر حمى صدقني مع فرقانة معاي.
0: هي.
12: لا
0: طيارة. طب فوتوا على الكوريدور، فوتوا على الكوريدور. على الكوريدور. هلق خليكم كلكم بالكوريدور. أمي.
12: شو؟ تعال
0: تعال تعال. لا ما
12: سيارة.
0: خلاص عدوا. عدوا عدوا هون تعال.
12: حسن.
0: ظبطوا
12: الصفار. هذا خلوا له.
13: خلاص
12: عدوا. أنا دربوا حدثش فرار بحرب تون.
0: هذا قديم.
12: الوصف اللي حصلت. عاوزة أبقى بدربوا مدارس بدربوا مستشفيات شو بقى؟
13: هديني هديني هذا الدولة عم قلك عنه. وتلازيق وشاش.
0: يلا بس خلص خلص. شو صار هلا؟ اسم الضيعة بالأخبار. وعم بسمع ضجة أولاد ببيتي ببيروت. صورتهم قاعدين عم بيعملوا إشي عادي بايخة.
8: تعال تعال تعال عفيفة
5: ربيهم.
0: لا خليك بس بعد رحلة النزوح هاي البيخة صار لها غير معنى. بقيت الحرب توسع وتوسع، واللي نزح على بيروت رجع نزح من بيروت. وهالشباب بارح كنا على نهر الليطاني بالجنوب، وقصة صرنا عمينا طرابلس بالشمال. يلا زيف
14: طبعا عربية.
0: حلو. لا حلو مشينا مفواش الساعة واحدة.
14: يعني اكلته لازم
0: لك شو حد بيت اختي بديش خبرك كم غاره نزل
14: للوحده كان نزل الدنيا
15: بس مسافرين احنا نازلين
0: وين كنتوا
15: بزفته اجى صاروخ بالبنيه اللي بعيده عنا على جنب الشارع
5: دغري ما كنت عايش
15: فيه انا مستحيل ما كنت عايش عندي سبب
5: الفرق بيني وبينه يمكن هو انه انا قبل ما اكون اهل ما كنت ليش انا بنتي مثلا لما انت بتخلفي ولد بتكوني عم تبني له مستقبل يمكن هو وبطنك قاعد بتكوني انت قاعده عم تبني له مستقبل مثلا
15: صحيح.
5: شو بدي اعمل له شو بدي اسوي له ما بدي يعيش اللي انا عشته بالطفوله. ما نحن قضيناها نطلع من مدرسه الضيعه في علانيه نطلع نتخبى، امي تجرنا ورا بعض مثل البط وشخدنا ساعه بملجا بالبريد، ساعه بملجا عند عمتي مريم هلا خسفون بارك، ساعه بملجا مش عارفه وين. مزبوط ولا لا؟

0: على الضايطة.
1: بالنصر إن شاء الله بالنصر. وقريبا جدا. بدنا نعمل هيك قطعة نبطية هيك.
2: مين عم بتشوفه من الشبيبة؟ مين مش عم بتشوفه؟
3: عم شوف منيح الشباب يعني، بس مشكلة.
4: يلا؟ ايوه ليك الفاي شو حلو اذا بدكم. في فاية حلوة. هيدي انا بابا فينا نقولها باللبناني الكلمة شحطه شحط. يعني سحبته سحب معي لبرا، ما كان بده يروح.
3: بس شوف انه في غارة على قصيبة بتسأل من في بالضايعة، بتشوف جروبات الضايعة
4: بتعرف. انا ما كنت متخيل شوف هالقد قصص. يعني بنسمع بال 45 شو صار وشو عمل هيدا وشو عمل هيدا، بس انه تقولي صرنا بال 2024 بخشوا دينتنا بالديمقراطية والقوانين وحقوق الانسان والاخبار كلها صرنا حافظينها، ما بتشوفي شيء منهم هول ولا. وهلا بوقت كل العالم حامل كاميرات، كل العالم عم توثق، يعني ما في شيء كذب. اسرائيل لا بدها صاروخ ولا بدها نووي ولا بدها شيء، بدها انسان مؤمن بقضيته حامل هالبارودة فقط لغايه.
5: ب11 تشرين الأول قصفت إسرائيل منطقة النويرة ببيروت، مبنى فيه نسحين من الجنوب، وقتلت 22 شخص. فهمنا أنه بطل في بقعة آمنة هون.
6: بالأول فكرت عادي أوصل، بس لما نزل الصاروخ خاص خاص بكرة رح نسافر، يعني رح نترك البلد.
7: اسم المطعم استشبهان ما خلصن، يعني
8: رايحين نركب الطيارة مرة ثانية.
9: ايه رح نقعد 5 ايام بالارض،
8: كثير حلوة الارض.
10: زعلانة بس عشان تيتا، تيتا الاميرة الملكة اللي هي اجمل بنت بالعالم كلها، انا بس عشان زعلانة عشانها. اما انا مش متخيل كيف سافر واتركها تيتا.

0: بعد سنة من الحرب المضبوطة وبعد شهر وشوي من الحرب المفتوحة كان صار فيه 1.4 مليون شخص نزحوا داخلياً بلبنان، وتحولت معظم المدارس لمراكز إيواء. بالمدارس صارت الكاميرا تخوف، بطلت الناس ترتاح يبين وجه.
1: لا لا ما بنصور ما بنصور. لا
2: لما انضهرتم البيت عرفتوا حالكم لوين رايحين ولا خلص؟
3: لا لا لا ولا عشي، بس اتكلنا على الله ومشينا. ما بالمرة بالمرة كناش عارفين حالنا لوين رايحين توصلنا لهون.
0: صارت التقارير بلا وجوه، بلا أماكن محددة، بس قصص ونزوح ما بيخلص.
4: لك بس انزل.
5: هلا باي. هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا ه

0: رجع شمشون يقعد لحاله ورجعت أم تفكر فيهم وتشرد. طالما الحرب مطولة ما رح يرجع الأولاد، بس رح ضل عم صور لهم ليكون عندهم شي يحضروه بالآخر، بس يخلص كل شي يتذكروا كيف كانت طفولتهم، كيف خربت لهم إياها القذائف الإسرائيلية.
1: بدك ندق لهم فيديو كول؟ بدك ندق لهم فيديو كول؟
2: أبرني يا عمر أنت يا بابا، كيفك يا قلبي؟ ها؟ وها خالو حسين؟ ايه بدي صورك.